0: Baiklah, kini tiba masanya kita bersama-sama untuk mendengarkan khutbah Jumaat yang bertajuk Arafah, Hari Kebangkitan Jiwa. InsyaAllah khutbah ini akan disampaikan oleh Al-Fadil, iaitu Ustaz Muhammad Faizal bin Cik Malik.
1: الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون ألا أفضتم من عرفات فاذكروا عند المشعر الحرام

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mimbar pada hari ini mengutuk sekeras-kerasnya serangan kejam di pusat Islam San Diego baru-baru ini, sekaligus mengingatkan umat Islam agar bersatu menolak sebarang bentuk ekstremisme dan keganasan berdarah yang mengancam nyawa. Dalam masa yang sama, kita juga tidak boleh alpa dalam memelihara kesucian akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dari ancaman pemikiran sesat seperti ajaran Qadiani atau Ahmadiyah bawaan Mirza Ghulam Ahmad. Meskipun dibawa dengan penjenamaan baharu, hakikatnya mereka tetap sesat kerana telah mendakwa masih wujud Nabi selepas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Qadiani diwartakan terkeluar daripada agama Islam oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan semenjak tahun 2004. Maka jauhilah segala bentuk ekstremisme dengan memelihara akidah ahli keluarga kita. Persiapkan diri dengan ilmu yang sahih dan sentiasalah merujuk kepada autoriti agama dan para alim ulama agar iman kita tidak tersasar dari jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كبواه دولي يان مهموليا سري بدوك بغندا يان لبرتوان أقوم سلطان إبراهيم وكذلك كبواه دولي يان مهموليا سري بدوك بغندا راجة برميسوري أقوم راجة ذاري الصوفية. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والمحن وسيئ الأسقام وسوء الفتان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان، واحفظهم من كيد الظالمين وأهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين. يا الله perbaikilah keadaan umat Islam khususnya di Asia Barat dengan kedamaian, serta hancurkanlah segala rantaian kezaliman yang membelenggu mereka. Kembalikanlah keamanan di bumi mereka sebagaimana janjimu buat orang-orang yang sabar. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal. Peliharalah tanah air kami daripada kesempitan. Dan permudahkanlah segala urusan rakyat Malaysia dengan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan syariat. Istiqamah berjamaah mendirikan salat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat bersatu padu dan bekerjasama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tautkan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulur sumbangan, suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pemungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf dengan sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

ربنا الرحمن ومن المرحوم وأنت خير الفاتحين فاسمعنا الله يرحمنا اللهم ربنا يرحم وانا إلا بالله يرحم لله ما في السماوات وما في الأرض.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: التحية. طيبة. السلام عليك ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

وقيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.